0: You don't feel it? Come on, this is a worker. Give everything.
1: نادي كل شيء.
2: الأشياء التحفيزية اللي أعطانا إياها المدرب رجعتنا الشوط الثاني كأننا لاعبين مباراة جديدة مو نفس المباراة في الشوط الأول.
3: C'est un match qui, dont les gens ne cessent de répéter la fierté qu'ils ont eue le jour où on a battu l'Argentine.
4: Oh, that's a brilliant effort! And they've turned it right around!
3: Maintenant, c'était seulement un match et penser à se qualifier pour aller plus loin dans la compétition. Donc, il faut venir avec un petit peu plus d'ambition et...
5: قبل 55 يوم من بداية كأس العالم المملكة تعفي المدرب أرفي رينارد من مهامه وبتوفير فوري.
6: It was no real surprise that Herve Renard was sacked because Saudi Arabia lost to Jordan in the Arab Cup. They were expected to win that tournament, and then there were two friendlies defeats to Egypt and Serbia. So it forced the federation to consider a change. The only real surprise was the timing. Any new coach that comes into the Saudi Arabian national team is going to have to pick up and build upon what Herve Renard built.
7: المنتخب السعودي عنده نقاط قوة كثير يعني الصراحة في المقدمة في النص في خط الدفاع في خط الحراسة كل خانة ممكن موجود فيه ثلاثة أو أربع لاعبين يعني ما أتوقع أنها كانت موجودة في المنتخبات السابقة يعني.
6: Salem Al-Dassari is the poster boy for the Saudi Arabian national team, is going to play a massive role in the transition from Herve Renard to the new coach. Dassari is going to be the player that's going to have to lead by example both on and off the field.
7: سالم لاعب كبير نحب نتعلم منه نحب نشوف تمارين إنسان مجتهد يعني حقق أشياء مرة جميلة في نادي في منتخبه.
8: And Saudi Arabia has surely now snatched victory through Salem.
6: The growth of the Saudi Pro League has had a huge impact because now these Saudi national team players are playing with or against World Cup stars.
7: أكيد وجود لاعبين عالميين مثل كريستيانو هو أول من جاء السعودية وفتح الباب ذا اللعيبة كثار. الصراحة كانت أشياء ناقصة من أول. يعني أوكي في لاعب كثير يلعبون وزي كذا بس ما هم عارفين كيف الطريقة إنه يكون جاهز في كل مباراة في كل يوم أو كل شيء. بس يوم جو ذول أكيد عندهم خبرتهم الواسعة فصرنا نتعلم منهم أشياء كثيرة.
9: والله أنا للأمانة دحين في نادي كبير للأمانة يعني في فرنسا نادي لانس فبحاول إني أقدم كل اللي علي إني من اللي تعلمته برا بحاول إني يعني أعلم اللي موجودين معايا.
6: Saudi will hope and believe that they can shock the world again. There's no underdog syndrome. The expectations are sky high. The mission for Saudi at the 2026 World Cup is clear.
10: أنا نبغى نوصل لشيء أبعد. نوصل أدوار صائية أكبر
9: في كأس العالم ستقوم السعودية بنسخة 2026 فبنسخة استثنائية إن شاء الله.
11: Group H sees Saudi Arabia facing 2010 winners Spain, two-time champions Uruguay and debutants Cabo Verde. They begin in Miami against Uruguay, who ended their hopes in 2018. Their task doesn't get any easier in Atlanta against European champions Spain, who they faced in 2006, losing by a single goal. Their campaign concludes in Houston against Cabo Verde, in a match that could define their path to the knockout stage.
12: ...2014년 월드컵이 저를 좀 바꾼 것 같아요. 왜냐면은 막내로 월드컵을 출전했거든요. 정말 아무것도 모르고 월드컵에 대해서 사람으로서 또 축구선수로서 성장 제일 많이 성장하게 해준 시기인 것 같은데
1: 그냥 모든 순간이 저한테는 특별했는데 알제리전이 어떻게 보면 저한테는 어떻게 보면 제가 인생에서 월드컵에서 첫 골을 넣었지만 그 패배가 너무 아팠어요. 패배가 너무 아팠어서 실은 네 그때가 대표팀에 이제 그때부터 이제 제가 대표팀에 엄청나게 아
11: Since their debut in 1998, Japan have become a constant presence on the world stage, qualifying for 8 consecutive World Cups. But consistency is no longer enough. This is a team ready to go further than ever before.
7: そうですね。我々の目標は、まあ、簡単なことではないと思いますが、決勝の舞台に立つ、そして、ワールドカップのトロフィーを掲げるという。
13: タケに、キャプテンやってもらうんで、よろしくお願いします。準備していきましょう。
14: 2026年に世界が日本を見たとき、彼らに日本ワールドカップ優勝あるなと。
15: しっかりみんなで戦って相手として最後勝って帰ろう。行こう。
16: 南野。What a wonderful start to the qualifying campaign。
14: まあそのカタールワールドカップが終わった後に、やっぱ自分たちが主体的にこうサッカーをなので常に。じゃあワールドカップに出場するような国と戦ったら、戦うにはというかそこに勝つためにはどうしたらいいかってことをあの常に考えながらあの毎試合毎試合こなしていたので。
17: This could be the opportunity. The substitute's got it. The sun has risen on the 2026 FIFA World Cup. Japan is the first nation to qualify.
7: 世界最速でワールドカップ出場を決めたという結果につながって、結果から得られる自信が、大きいかなと思いますし、そうですね、カタールのワールドカップで、ドイツやスペインに勝てたこと。
14: やっぱ日本が力をこうつけてきていることを証明できたあの試合だったと思いますし、
7: ベスト16での戦いでクロアチアには PK 戦の末に、敗れてしまいましたが、世界の強豪国と、同じ目線で戦えるそして勝っていけるという自信を、もっともっと相手が嫌がる、戦い方をしなければいけないというところは反省として、今回の北中米ワールドカップに生かしていきたいと思います。
16: Tears for Japan after what's been an incredible ride。
13: こう想像して覚悟していい準備からチームで戦って勝利できた。じゃあ最高。
7: 最後のところをもっともっと突き詰めて個人そしてチームでの戦い方をレベルアップさせなければいけないということを感じました。そして、見ている方々に、チーム、一丸となって戦っていると感じてもらえるように、戦いたいと思います。
18: そこが基盤としてしっかりあるからこそ僕たちみたいな攻撃的な選手の創造性みたいなものも生きてくるんじゃないかなと思っています。私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。
14: いるのが今の日本代表の選手たちだと思うので、まあ、さらにそこでね結果を残してそういういろんな子どもたちに夢を、与えられればいいのかなと思います。はい、
7: この強い力を持った選手たちが組織的に戦えるというところを評価してほしいと思います。このワールドカップで私たちが残すレガシーは優勝です。